0: الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. جاو
1: ما با لينيو كريكي يا
0: فياني جمعت يا
1: داتي. الو ليبو بومبو.
0: نعم يا شو بيلا.
1: نعم بسا من دي جي باراني دي سو بلشيم كون في سنة كون تباو.
0: نعم
1: ناني كانغان ناغو باراني دي سو
0: بكراتيو
1: بلشيم كون في بكرم تبتراو.
0: نعم
1: نفه بني فاكو يوكو.
0: نعم
1: yokun da bukari ni bi ndo nwe tabukwa.
0: Naam
1: alungu etawodo.
0: Naam
1: nanam fe na popo doan
0: to
1: ye mi bara to he mi bara ni getawo.
0: Naam
1: nanam fe be ne pa kimbudika ko bien.
0: Naam
1: mbitel ko awo ni mi tawar ni awo bien mta.
0: Naam
1: Kana nam fesko bena papo adara ndo papa ye.
0: Naam
1: nindo ko jikanga ku.
0: Naam
1: ndo sabukara u kana nambu aje ka setin sa ora turko adara sandi.
0: Turko adara sandi
1: ay na bu sama mun ji sukure ya.
0: Okay okay ya da washi na yi wan she
1: gurebe.
0: Naam bye bye.
1: Assalamu alaikum.